0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና እናቐርብ። ናይ ሎሚ 24 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 ዝለገስዎ ሰሙናዊ ንዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝመፁ ደረስቲ ዘስምዖም መደረ ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ንጉባኤ ጳጳሳት ጀርመን ዝሃቦም መልሲ ካርዲናል ኩቫካድ ኣብ ጳጳሳዊ ቅዱስ ቶማስ ዘ ኩኖ መንበረ ጥበብ ኣብ ዝካየድ ዘለዎ ዓላ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘስምዖም መደረ ምእመናንን መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገራት ሩስያን ካዛኪስታንን ኣብ ምክልኻል ሂወት ዘካይድዎ ዘለዎ ሓባራዊ ዕማም ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኣወጆ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዝዛረብ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ኣስተምሂሮም። እዚ ቅዱስ ምስጢር ንመንገዲ ጐይታ ንኽንቅበል ከም ዘኽእለና ድማ ኣጉልሑ። ካብዚ ምንጪ መለኮታዊ ህይወት ብተኣማንነት ንቀበል። በቲ እንሰርዖ ምስጢር ከዓ ንገዛ ርእስና ክልወጥ ንፍቀደሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ነዚ ኣስተንትኖ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኮይኑ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከምኡ ውን ብዛዕባ እቲ ኣብ 1963 ዝተኣወጀ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዘስተምህር ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ንዝገብርዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ እዩ ዝነበረ። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝቐረበ ትምህርትታት ብዛዕባ መስዋእተ ቅዱስ ቁርባን ብምስትንታን እዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ቅዱስ ቁርባን ምልክት ሓድነት ማእሰር ልግሲ ኮይኑ ንክርስቶስ እንቕበለሉ ንነፍስና ብጸጋ እንምላኣሉ ፋሲካዊ ጽምብል እዩ ከምኡ ውን ናይ መጻኢ ክብሪ ብተስፋ እንጸባበየሉ እዩ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብሩኽ መዓልቲ። ብዛዕባ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ቅዱስ ጉባኤ ብዛዕባ ስርዓተ ሊጡርግያና እንገብሮ ዘሎና ትምህርትና ንቐጽል። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ነቶም ሓደስቲ ተጠምቁ ብዛዕባ ምስጢረ ስጋ ክርስቶስ ክገልጸሎም ምስ ደለየ ነቲ ኣብዚ ጉባኤና ዝሰማዕናዮ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስን ኣካላት ክርስቶስን ኢኹም ዝበሎ ጥቕሲ ወሰደ። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ እቲ እትቕበልዎ ናይ ገዛ ርእስኹም ምስጢር እውን እዩ፣ ነቲ ዝኾንናዮ ድማ ኣሜን ክንብል ንምልሰሉ። እዚ መልሲ እዚ ድማ ከም ክታም እዩ፣ ሰብነት ክርስቶስ ኢኻትኩም ተባሂልና ኣሎና፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣሜን ትብሉ ኣለኹም። እምበኣርከስ ኣሜንኩም ሓቂ ምእንቲ ክኸውንሲ ኣካላት ክርስቶስ ኩኑ፣ ከምቲ እትርእይዎ ኩኑ፣ ነቲ ዝኾንኩምዎ ከዓ ተቐበልዎ በሎም። ነቲ ናይ መወዳእታ ድራር ጐይታ ድሕሪ ምዝካር እቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ብቐጥታ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብኸምዚ ዓይነት ቃላት ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ይዛረበና። ንክርስቲያን ምእመናን ኣብ ማኣዲ ጐይታ ምስታፍ ክብሃልን ከሎ ብቓል ኣምላኽ ምምሃርን ምምጋብን ንኣምላኽ ድማ ምስጋና ምቕራብ እዩ። ብቓሉን ብቅዱስ ቁርባንን ንዓኡ ብምቕባል ኢና ነቲ እንቐበሎ እንኸውን። ኣብ የማና ኣቦ ተቐሚጡ ዘሎ ናይቲ ርእሲ ዝኾነ ናይ ዝተንሰአ ክርስቶስ ኣካል ንኸውን፣ ንሱ ኣብ ሰማይ ቦታ የዳልወልና ኣሎ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ናይታ እትመጽእ መንግስቲ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ኣምላኽ ኣብ ኩሉን ብዅሉን ዝኾነላ ቅድስቲ ዕለት ናብ ሰማያዊት ሃገርና ዝመርሓና ናይ ጉዕዞና ስንቂ እዩ። ሊጡርግያዊ ጉባኤ ምእመናን ነቲ መስዋእቲ ብኢድ ካህን ጥራይ ዘይኮነስ ምስኡ ብምዃኑ እውን የቕርቡ። በዛ ኣረኣያ እዚ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት መንፈሳዊ መስዋእቲ ናይ ክርስቲያን ምእመናን እዩ። ምስ ኣምላኽን ኣብነን ነርሕድናን ናብ ሓድነት ዝመርሕ መንገዲ እዩ። ኣባኡ ብምስታፍን ገዛ ርእሶም ብምቕራብን ብክርስቶስ እቲ ማእከላይ ኣቢሎም ዕለት ዕለት ምስ ኣምላኽን ኣብ ንሓድሕዶምን ናብ ዝያዳ ፍጹም ሓድነት ክሰሓቡ ኣለዎም። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ክርስቶስ ብምጽምባር ነቲ ብነፃ ውህበት ርእሱ ዘወፊ ኣገባብ ኣነባብራ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክንስዕብ ይምህረና። እዚ ውህበት እዚ ንዓለምናን ንማሕበረሰብናን ንስድራ ቤትናን ንልብናን ዘዳኽሙ ሓይልታት ምክፍፋልን ሓያል ፈውሲ ብምሃብ ናብ ሓድነት ይስሕበና። ፍቁራት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክንሳተፍ ከሎና ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕን ካብ ማኣዲ ጐይታ ክንምገብን ተዓዲምና ኣሎና። ኣባኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ናብ ኣቦ ይቕርብ። እዘን ክልተ ኽፋላት ቅዳሴ ማለት ሊጡርግያዊ ክፍሊ ቃል ኣምላኽን ኣኰቴተ ቁርባንን ንሓድሕዱ ኣጸቢቑ ስለ ዝተኣሳሰር ሓደ ናይ ኣምልኾ ተግባር ጥራዩ ዘቕውም። ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ብዝምልከት ብዛዕባ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣእምሮዊ ፍልጠት ምጥራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣምላኽ ንዅላትናን ንነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብን ብሓንሳብ ዝዛረበሉ ሕያውን ንጡፍን ቃል ምቕባል ከም ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ቃል እዚ ምስ ቅዱስ ቁርባን ይምግበናን ይድግፈናን፣ ካብ ውድቀት ኃጢአት ናብ ሓድሽ ሕይወት ክርስቶስ ይመርሓና። ቅዱስ ቁርባን ንቅዱሳት ጽሑፋት ንኽንርዳእ ኣእምሮና ይኸፍተልና። ልክዕ ከምቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ብግዲኡ ንምስጢር ቅዱስ ቁርባን ከም ዘብርህዎን ዝገልጽዎን ድማ እዩ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ማኣዲ ቃል ኣምላኽ ዝያዳ ሃብታም ምግቢ ምእንቲ ክወሃበና መዝገብ ቅዱስ መጽሓፍ ብብዝሒ ክንበብ ድማ ጻውዒት ኣቕረበ። እቲ ናይ ስርዓተ ሊጡርግያ ተሓድሶ ነዚ ልመና እዚ ናብ መዝገብ ማለት ንነፍሲ ወከፍ ናይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ስርዓታት ዝኸውን ቅዱስ መጽሓፋዊ ንባብ ዘቕርብ መዝገብ እውን ኣቕሪቡልና ይርከብ። እዚ ሃብቲ እዚ ካብቲ ንተኣማንነት ትውፊትን ንሕጋዊ ምዕባለን ክፉት ብምዃንን ዘጣምር ካብ ጽሩይ ምንጪ ህያው ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ እዩ። ኣብ መኽፈቲ ምዕራፍ 2 ናይቲ ብዛዕባ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝዛረብ ጉባኤያዊ ቅዋም ነቲ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ናባና ዝውሕዝ ዓብዪ ውሒዝ ናይ ቅዱስ ትውፊት ብምጥቃስ እተኣልመ እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር በታ ዝተታሕዘላ ለይቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ቅዱስ ቁርባን ምስጢረ ስጋውን ደሙን ሰርዐ። ነዚ ዝገበረ ድማ ንመስዋዕቲ መስቀል ክሳብ ዳግም ዝምለስ ንዘመናት ንምቕጻል ከምኡ ድማ ነታ ፍቅርቲ መርዓቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መዘከርታ ሞቱን ትንሣኤኡን ብሕድሪ ምእንቲ ክህባ እዩ። ቅዱስ ቁርባን ምልክት ሓድነትን ማእሰር ልግሲ ክርስቶስን ዝጽምበለሉ በዓለ ፋሲካ እዩ። ናእምሮና ድማ ብጸጋ ዝመልእ እዩ። ንናይ መጻኢ ክብሪ ድማ ብተስፋ ክንጸባበዮ ዝተዋህበና ምልክት እዩ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ካብዚ ምንጪ መለኮታዊ ሕይወት ብእምነት ንምቕባል በቲ እንሰርዖ ዘሎና ምስጢር ከዓ ክንልወጥ ንፍቀደሉ።
0: ርሰሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ብምኽንያት መበል 100 ዓመት ዝኽሪ ቤት ማሕተም ሃገረ ቫቲካን ምስካብ ብመላእ ዓለም ዝመፁ ደረስቲ ተራኺቦም ጽሑፍ ናይ ሰብኣውነትን ሓቅን ናይ እግዚኣብሔር ምድላይ ተግባር ምዃኑ የዘኻኽሩ። ተድልዩና ኢኹም ናይ ምሕሳብ ክእለትኩም ናይ ዛንታ ፈጠራኹም ከምኡ እውን ህያዋ ኣተሓሳስባኹም የድልየና እዩ። እዚ ኩሉ ድማ መለኮታዊ ጸጋ ነቲ ናይ ምጽንናዕን ሰላምን መብጽዓ ዝገለጸሉ ናጽነትን ሓቅነትን ዘለዎ ቦታ ንምፍጣር የድልየና እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ካብ ተፈላለያ ክፍልታት ዓለም ዝመፁ ደረስቲ ዕለት 24 ሰነ ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ተራኺቦም ኣብ ዘስምዖዎ መደረ ኣተባቢዖም ጽሑፍ ዝተፈላለዩ ቅድታትን ቋንቋታትን ከም መምሃራንን ኣረኣያታትን ዘገልግሉ መልክዕ ሰብኣውነት መግለፂ ምዃኑ ድማ ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ምጽሓፍ ናይ ሓቅን ምግላጽን ተግባር እዩ። ከመይሲ መን ምዃንና፣ እንታይ ከም ንኣምንን፣ እንታይ ነት ንጽበያ ዓለምን ብዛዕባ እቲ እንሓልሞ መጻእን ይገልጽ። ኣብዚ ሓቂ ንምርካብን ኣብ ምድላይን እንገብሮ ጻዕሪ ሓቂ ረቂቕ ምዃኑ ንግንዘብ ኢና። ምስ ኣምላኽ ኣብ እንገብሮ ውሽጣዊ ምይይጥን ምስ ብጻይና ብግህዶን ብኣኽብሮትን ኣብ እንገብሮ ዝርርብ ከም እትግለጽ ንግንዘብ። ስለዚ ፈጺምና ጐይቶት ሓቂ ከም ዘይኮንና ነስተውዕል። እቲ ሓቂ ዝስዕረና ሓቂ እዩ። ጸሓፍቲ ንኻልኦት ብዛዕባ ሓቂ ንኽሓስቡ ከተባብዕዎም ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለጹ ዜና ቫቲካን ይሕብር። كالا اي مصحاف ناي دك سب تكبر مخانو بمغلات سنة صحوف نبو ملوو تمكرو دك سب كمزيحا قوفن نساب النتنا زسفح عميق الرعايا كمزهلو دماغاليصم كالو عوت نكون النت بغامي كمزر ايوان كمزمكروان ملاش كمزهبون نخانالاليو زاقلنا ناي فترة حاليو تنمع عبل بزي كمززا عمسالة تسكوارنات متحببار رهراهي وي محراتك هلو اي كئلن ايو زان تاتات كتسحافون غزا بحرياتهم كما عبلون انقلو انببتي ارعا ايا عومن سمعتاتهمن كمزردو استوحيلوم نباب نانببتوخم عبي ناي مسلت انبوتا ايو كمايسي بتوسنا مراي انببتي عبرسي ناي غزا ارسام بزوحيوات ايوم زنبرو انكبلو استوحيلوم بتوساق اوون التفلالي الرعا اياتا تنخر الراكب ناقزا رأسنا الرعا ايا كما فتشم قرنا نخين رئيو كما اون كما كنسل واترو ابتي كابانا زبالز حق انخن اكابي حق قزنا ايو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رساليك عنا باباسات بزعبا املاخ زملكات صحوفة بزبل سالساينت بي اتو كيروم تبعات زمولو مقلاسي كمسل زخيلو كنتخوني بزوحاتنا هيمانوت مهورات جن بزعبا اتي اب مونغو سنة باب مسحافن قلت ات مسحاف كردوساوي املاخن زلو سنيت استنتينومن تسيحيفومن ايوم نزنخن قبر سلطان زهبانا كرتسي قلت ات ايو بيلوم نتي كاردينال تيموتي رادكليف نكريستيان نخرستوس غوانا زخون يخون سب يلبون نتي ابي وطن زلو مسرطة وحدوتات نمملاس زقبر زخون يخون فتانا كمي جرنا كم انفاقر بخمي فتحويان كم انخوون بخمي ناسا كم انخوون نمكران موتن بخمي كم انواتا قالو نتي كاب كلون العلي سب زخون كريستوس نخن ردو يحقزانا ايو الزبالو حساب يزخاخرو رسالي كان باباسات ناب مع مقصب او النتنا كنوستن كلنا كاب عملاخ زي رحاق ونخابون مخنياتو ابقو اب معكل عم يقصب او زانتاتات عملاخ قزا رئسو ايقلس عملاخ مصحف قدوس كاب جيليان نتحرى بموسع كلو تسفى زطفى ابز مسللو بولدت ودو كمؤون بمحرتن بأمونن فقري بفتس عميتاتن ركباتن وجهتاتن زانتاتاتن يزارب انكبلو اقليحوم نتوم مصحفتي عملاخ ابهي وطنا بتي نقبرو نقرات كومؤون بطوم ان رخبوم بزحات سبات ابيلو ايو زعي بموبال الزخاخيروم بزو مخنات زدما ايو رسالي كان باباسات كدوس باولو الشارشاي نخلوم سنة باباويان ابز اسمعوم مدارة تدليونا ايخاتكم زبالووم كالاتاك عليحوم نتوم الزحافتي زرقي اركن ركبن اركنتن نمزرع زقبرو قرات سنة بممسقان مدارعوم كم زيزازمو زينا فاتيكان افليتو ناي سرحات عملخون قدسات مسترات نقودة زكتاتل ناي قدست منبر لعلواي بيت صحفات بناي جرمن قباي باباسات ابقزي قداسي والا اون ابفولي كونتات حدا علماو مؤمن سبكات كسبق زبل زقربو حتو ابمسوات قداسي قال املاخ مقواج كابتل اخو قدسات معرقات زيفل ايو زبل حساب زماء كلاسند مرس خمزة حابلو زينا فاتيكان افليتو ناي سرحات عملخون قدسات مسترات نزحالي ناي قدست منبر لعلواي بيت صحفات أبي سرعة قداسي من كسبخ كم زلو زنتصر نتي ناي جرمن قباي باباسات أبو منبر باباس حينر ويلمر على تسارة سامقابيت كل تشعن سران شدوشتان عمد المحرات أبي قزيك قداسي ولا أون أبو فلي كنتات حدا علماو مؤمن سبكة كسبخ فقاد كوها بزحة تنزق ربو حدو على تعصر تشعة السنة وقعاوي أبي زقبرو فلي السنة أبيلو بيان كم زحاب اللوزينا فاتيكان يحبر اتي ناي سرعة املقون قدسات مسترات نزحالي ناي قدس منبر على بيت صحفات نتحطو زنق آقاحة نتحطو زنق آقاحو ناي قسنة سكفتاتات ادناقوتو كوانتا قلتة اتي سبكات نكاحن ويدياقون محزا قن كابناي لتوريا بحر الزمن جاوات راي سلزخونة اتي حجز اللوصنة سرعة بمقيار فقاد كهبه كم زيك اللقيمو بمرقاقات نتي ابقزي قداسي وعلا اون ابفلي كنتات حدا على ما هم مؤمن سبكتك سبق فقعدك وحب زبل أبسط جرمان نزق عربو حتو كم زنة أغوزينا فاتيكان أفليتو ኣብቲ ፅሑፍ እቲ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት እቲ ዘይንፀል ክፋል መስዋዕተ ቅዳሴ ዝኾነ ሊጡርግያዊ ክፍሊ ንባብ ቅዱስ መፅሓፍ ዝኾነ ስብከት ምስ ኣዋጅ ወንጌል ኣፀቢቑ እተተሓሓዘ ምዃኑን ነቲ ብቅዱሳት ማዕርጋት ኣቢሎም ንእተሸሙ ኣገልገልቲ እተዋሃበ ናይ ምምሃር ዕዮ ከም ዘመልክት ደጊሙ ብምርግጋፅ እቲ ቃል ኣብ ውሽጢ ቅዳሴ ዝግበር ኣዋጅ ካብቲ ብቅዱሳት ማዕርጋት ዝውሃብ ተልእኾ ካብቲ ንቓልን መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባንን ዘተኣሳስር ሓድነት ዘይፍለ ምዃኑ የነፅር። እቲ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ብተወሳኺ ኣብቲ ዘውፅኦ ሰነድ እቲ ስብከት ጉስነታውን መንፈሳውን ኣድማዕነቱ ብምሉእ ምእንቲ ክግለፅ እቶም ብቅዱሳት ማዕርጋት ዝተሸሙ ኣገልገልቲ ቀጻሊ ህንፀት ክረኽቡ ድማ ኣገዳሲ ይኸውን። ኣብ መወዳእታ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ብመሰረት ሕገ ቀኖናን ግቡእ ባሕሪ ናይዞም ዝተፈላለዩ መልክዓት ኣዋጅ ወንጌልን ካብ ስብከትን መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባንን ወፃኢ ንዘሎ ዓለማውያን ምእመናን ብሓላፍነት ክወሃብ ዝኽእል ብርክት ዝበሉ መልክዓት ኣዋጅ ቃልን ስብከትን ድሮ ዘሎ ምዃኑ ድማ ከም ዘዘኻኽረ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
2: ብዘተን ብምትሕብባርን ሕውነት ምህናፅ ብዝብል ኣርስቲ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ቶማስ ዝኣኩን ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ብዛዕባ ርክባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት እየ እንተ ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ኩቫካድ ኣብዚ ፍልልያትን ተነጽሎን ንዓብየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ዓለም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘሎ ባህልታት ንሰላም ኣብ ምክልኻልን ምድንፋዕን ዘለዎም ግደ ኣጉሊሖም። ዘተን ምርድዳእን ተመክሮታት ምልውዋጥን ናብ ሓደ ሸቶ ምስጓምን ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ማእሰር ሕውነት ምህናፅን ምድልዳልን ማለት እዩ። ካብቲ ማለ ዕለት 23 ሰነ ጀሚሩ ሎሚ ዕለት 24 ሰነ እውን ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ቶማስ ዝኣኩኖ ቡድሂስትን ክርስትያንን ሂንዱን ጃይንን ሲክንን ኣብ ኤውሮጳ ብዘተን ብምትሕብባርን ሕውነት ምህናፅ ብዝብል ኣርስቲ ኣኼባ ይካየድ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ኣዳለውቲ ተበግሶ ብዛዕባ ርክባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ መንበር ህየ እንተ ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ኩቫካድ ኣብ መኽፈቲቲ ዋዕላ ኣብ ዘቕረብዎ ሰላምታ ሕውነት ዝብል ኣምር መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዘይጭበጥ ሓሳብ እዩ ዝቝፅር። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ብዝፍጸም ገበናትን ውግኣትን ዓመፅን ግጭታትን ምክፍፋልን ጽልእን ኣድልዎን ሕውነት ኣጸቢቑ ትሕት ግምት ከም ዝወሃቦ ገሊጾም። ብፁእ ካርዲናል ኩቫካድ ነቲ መበል 40 ዓመት ዝኽርእቲ ብቕዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብ1986 ዝተጸውዐ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ሰላምን ንመበል 800 ዓመት ሞት ቅዱስ ፍራንቼስኮ በዓል ኣሲዝን ሐዋርያ ኣድማሳዊ ሕውነት ዝተሰምየን ነታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዛዕባ ሰብኣዊ ሕውነት እትገልጽ ኣሃው ኩሉ ነትብል ዓዋዲት መልእኽቲ መንቀለ ሓሳብ ንዝኾነን ኣዘኻኺሮም። ብፁእ ካርዲናል ኩቫካድ ብዛዕባ እቲ ብዘተን ምትሕብባርን ኣብ መንጎ ኣመንትን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ድልድል ምህናጽ ዝብል ሓሳብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እውን ኣስተንቲኖም። ከም ሓሳብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሕውነት ማለት ንባህልታትን ተነቃፍነትን ልምድታትን ናብ ሓባራዊ ዕብየት ዝቅይር ካብ ግጭትን ፍልልያትን ውጥረትን ዝሓየለ ሕያው ክውንነት ምዃኑ እውን ገሊጾም። ብፁእ ካርዲናል ኩቫካድ ነቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩን መንበሪኦም ዝገበሩን ባህላውን ሃይማኖታውን ማሕበራውን ብዙሕነት ሰብኣዊ ሃብቲ ዳ እምበር ስግኣት ከም ዘይኮነ ብምእማን ንሓባራዊ ረብሓ ብሓባር ክዓዩ ተማሕጺኖም። ቀጺሎም ብፁእ ካርዲናል ንሕና ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ልምድታት ዘለና ሰባት ተራኺብና ብዛዕባ ዘለና ፍሉይነትን ልምድታትን ሃይማኖትን ንሓትሕድና ብምኽባር ብዝተዛረረብናሉ መጠን ኣብ ሕውነታዊ ፍቕርን ሓባራዊ ኣኽብሮትን ጥራይ ዘይኮነስ ንረብሓ ኩሎም ኣባላት ሕብረተሰብ ብሓባር ንምዕያይን ኣበርክቶ ንኽንገብር ዘለና ተወፋይነትን ብመጠኑ እናዓበየ ከም ዝኸይድ ገሊጾም። ኣብ መደምደምታ ብፁእ ካርዲናል ኩቫካድ ንቃላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምድጋም ብዘተን ብምትሕብባርን ማሕበራዊ ዕርክነትን ኣቢልካ ሰላምን ፍትሕን ሰብኣዊ ሕውነትን ንምክልኻልን ንምድንፋዕን ኩሎም ክሓብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። እዚ ረቋሒታት እዚ علم كاب قد محجي بزيادة زتخفافة لتن زتقل لتن كوينات اللو عبزلا وان عبقزينا سبع وحونات نمهناس ما سرت عورق وحيطات مخانو أقليحوم بسو كاردينال كوفاكات زي نايم استنتانن حسابات نايم اللوواتن معالتات نتساتفتي أبخبروتن حونتن حدنتن متأممانن زتمسرتي حباراو ركبن مدلدال منقدتاتن مسارحتاتن كرغبوك حقزوم تسفاكم زقبرو قليصوم بعلة عصر تشوم من تحدار شعن تشعة تميتن عسران صوفيت حبرت أب عالم بحطون زغرب من صال تنسي حقاوز قبرت قدامي تحقر كوينة بمسرت مزقب جونستن عبتين سبع عمتات زغط صلقزات صوفيت لعلة كل التميتن سوسان مليون من صال تنسي تخايدو يتمسرح بسفحو حقاون قليل مخاند ما عبت حبرت أسب بحل من صال تنسي كفتر مخنيات كوينو أبوان سوفيت حبرت من السال تنسي كم نبون لمودن مسرح يزر نيرو زد ما أب ملئ تاس درابيت عناو تسلوا اللوو نابسنا أمراو سقماتن سمعيتاو مفل العين ولاون عمس يمرح سلزي دما لومي أبتي دحري سوفيت زمس عالم دارقا نفس وكف سب بغد تايغون بتزاوا واري بتدحر من السال تنسي زمس سنا أمراو بسلا يتسلو اللو إلى زعمن كتبل كيلا سنا أمرو إيرينا مالتسيفا تقلس صعبينات من صال تنسي عب روسيا كم هزباو مزرارة بزعبا كل عالز جمره عب موداتا شعين تشعة تميتن تسعاتات إيو يخونن بر اتزرر بمبزحتو قزي عب حيموناتا ويانن سنا أمرا ويان عنكيلاتن ترايز تحاسره نبره دحري دارقا كل التعسر تتات عمتات قدامات حقاو سقم تتات ترايوم ناب النت عب كل التشعين عسر تحاده ناي سقطا سمون زبل قدود حقي تعطاتيو زيد ما عانستي أبو سانئن كعزبالو عدل نمهاب تباهلو كدوم من سال تنسي زقبر ناي قد ناي مصباي قزيه إيو كاب مجمرتا كلتا شيحات حيزوم زي تفل عليو كاتليكاوي محبر سبات عطاخل توين راهيل زي تسميه مدبات ناي منفساو سوبائن مدلاو يتعرو نيروم زي كابتي بسنك من صال تنسيز مصي سنا امراو بسلان محوايز حقز منفساو منقدي بولك او تعسان عبدقا في كباب كوينكا بمحرة املاع بمستنتان زفت سم كوينو بأميريكاويت كيلا سنا امرو تيريزا بوروك زمعبلة ايو عبروسيان كازاكستانن اتمدب بحباراو تعر اطوم نمكن خان هيوات كم ناي هيواتوم سواع تاقيروم زحريو مراح تايمانوتن ممنانن عبي وتسيت ار ايو الو ناي ايرينا مالتسيفا اتي ناي مكل خال هيواز علمي اقل قلوتاز جمره اب موسكو اب زركب كاتدرال بكيلا سنا عمرو اندري وينكلر زتمرح سمينار مستساتفت ايو ابتي سمينار نمستاب زخون غنزب اي نبرنن نطوم ناي سبخا عقابي منبر دوي لكونا تاتي مزقلس كلوم نصوم دما هيوات نمكل خال رئيس غيكتو في قال اتولي ايلو مني أنا دما قال أتخو بمبال تذكروا تقلس أب كل تشعين عصر تشعون منته إيرينا أبتي بكبرت إناتي إيم ستيلا ويتر أب رحوق مبراق إيسيا داق مايز تمزرته ناي أتاخل توين راهيل ناي منفساو سبعي مدبت ساتيفا إتناتن من رخاب نتيم كل قال هيوت كم ناي حكي سواع طعوم زرعيو مؤمنانن مرح تايموناتن حباراوز عار مبقسي كوينو لومي أب ملاع روسيان كازاكستانن شدش تاقو جليتات بنطفت يسرحو اللو كبرت الناتيا ستيلا أب زن هاقرات قداماتن كمسناتاتن ناي أتاخل توين راهيل مأكبي بوتاتات كوينوم اللو زيد ما نبزوح ناي مقو عزيان مدلواتن ساقمات فتيحو إيو إتن سبو فيه وات نممنانن تاريخي وطومن أصبيقن يفلطا إيان نسبات نابتي ناي سوبعي مدبات يعدمان منفساو دقف يهبان كتبل تقلس أب سين تبارغ ناي تقو جلا أبال زخونات كبرت إناتي أنا زاكاروفا دما نفس وكفنا بزي تفلالي من قدي سب مويا إنا تبل أب قو جلينا ناتاليا تبهال مؤمن أما خاريت سناء أمرو إيا نسا مبزحتو قزيه كاب سبو في هيوت لعلو كلو تسبيا نقر صلوت مخانو تنقرني اتوم ناي كارميلا ويان قدامات دما نابالات اتخلت وين راهيل كم فلوي ناي صلوت ارد كوينوم يقل قلو اللو تبل كبرت انات يأم ايدا خان بوغانا عب روسيا وي كازاكستان معاس ناي سوبا اي مدب كم زكايد وطرو نفلت اينا بصلوت دما ندقفوم كاب محبرنا سلست احاط ابت مدب تساتيفا نيرن ንዓና እዚ ፍሉይን ዓሚቕን ተመክሮ እዩ ትብል ኣብ ካራጋንዳ ካዛኪስታን እትነብር ቪክቶርያ ኢለኒስኪያ ዝስማ ወለንተኛ ድማ ናብ ኣታኽልቲ ወይን ራሄል ናይ ገዛ ርእሰይ ስቃይን ምንጻልትንስን ሒዘ እየ መጺአ ብምባል እቲ ጉዕዞ ቀሊል ከም ዘይነበረ ትገልጽ ኣብቲ ናተይ ጕጅለ ሓደ ካህንን ኣሓደናግልን ነበሩ ኣነ ኸዓ ስለምንታይ እዮም መጺኦም ብምባል ብውሽጠይ ተቓወምኩ ንሳቶም ምንጻልትንሲ ዝገበሩ ኣይኮኑን ግን ምስ ኩሉ ሰብ ሓቢረ ስቓየይ እናሓለፍኩ ምስ ከትኩን ንብዓት ካልኦት ምስ ረአኹን ግን ኲላትና ክሳዕ ክንደይ ምሕዋይ ከም ዘድልየና ተገንዘብኩ ክትብል ትገልጽ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጕጅለ ብዛዕባ እዚ ሓባራዊ ተመክሮ እዚ ኣብቲ ስቓይ ዝመልኦ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝተሳተፈ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ክትብል እውን ወሲኻ ትገልጽ እዮ ዘን ጕጅለታት እዚኣተን ካብቲ ሱባኤታት ንላዕሊ እዩ ዝዝርጋሕ ንህይወት ንምዕቃብ ዝተወፈየ ሓደስቲ መንፈሳዊ ልምድታት ዓቒሞም ይርከቡ መንፈሳዊ ሓልዮት ክረኽቡ ምእንቲ ዘይተወልዱ ህፃናት ይጽልዩ ምእንቲ ዘይተወልዱ ህፃናት ናይ ጾምን ጸሎት ፍኖተ መስቀልን መደባት ይሰርዑ ኣብቲ ምንጻል ጥንሲ ሕጋዊ ዝኾነ ልዕለት ከዓ ንምሉእ ለይቲ ኣብ ጸሎት ነቂሖም ይሓድሩ ኤሪና ቫልትሴቫ ንብዙሓት ሰባት እዚ ዓይነት ጸሎት እዚ ኣብ መወዳእታ ከፍስስዎ ዝተፈቕደሎም ንብዓት እዩ ዝኸውን ድሕሪ ምንጻል ጥንሲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስድራ ቤት ስቕታ እዩ ዝፍጠር ሓደ ሰብኣይ ኣብ መደብ ሱባኤ ኣታኽልቲ ወይኒ ናባይ መጺኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ስቓይ ይስምዓኒ ኣሎ ልበይ ክትኰስ ቀሪቡ ኣሎ እንታይ እዩ ኣጋጢሙኒ ዘሎ በለኒ ኣነ ኸዓ እዚ ነቶም ብሰንኪ ምንጻል ጥንሲ ዝጠፍኡ ቈልዑ ዘጋጥሞም ስቓይ እዩ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس
1: مصر ساليك عنا باباسات بحبرات نبقعاز مقدوس عبوناون عبتلخوهم ندقفهم سلام تسفى لكسي مقدوس عبونا ندقفهم ንቅዱስ ጴጥሮሳዊ ልክሲ ንመጽውት ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ንእቶ www.obolodisanpietro.va

0: أفرتي سنة مقبراوي إيو بزي سبعو قصوصر ناي مقتال كألات زهب إيو إزي إدا تباب إزي نسبعو مداي كونات يوغدو إزد ما حدا مفتح بمتنكاف تراي هيو تكال سبن مقتال زيق على لا إيقابرو بزي سبعو تقال كام مقتاو سبسرحو أستوعلو متلال ديو فاتيرو ويناي حاسوت إواتاو مخانو زفلات مقدي يلون إنكبل أتنكيقو إزي مالت سلاماويان سبات إلاما كونون هيو تكعنو يق المالات إيو منغستات صلاة من ممتصع بخامي حبرات كمز فترو كفلتو كمز اللوام غاليتو مسرات تقوام كتبان صلاة من كمز غالتو مفتح إزو خلو منغستات أبو وق وفري كتقبرو يقلو إيام إزغن سلام أي فترن سبات أب سلام مزوافرو سلام كركب يكاال نزن مفتصعام سلستا جبوت مالات كدامي زيادة سنميلاو كلي أو ركب كالا أي أب كبابي زلو جتات كنفتحون كلنا كريتات كنردعون كنفتحون زلوا أقدس النات سالساي من نبابرو سبات من محيا جزبلو مقدتات أقريبو سبات كنتات من نبابروهم كمحايش مهلاو انتر إيوم نمانقستي كواغو وي كقلبتو وي كعالو دلا يبلو من انكبل يرقاقت يخنم بار تي حابريتاو وي جبتتات أبمو داعتا اتمات راب برحان كمزيلو زحبر ايكونن بانتعارو قادا تصفى كمزلو زغول لح ايو تصفى دك سب كلاتنا بعودتات سلا النحلف بزحات كاب زنحاقرات زيعتن ابزحالف اوانات نغزع رأسن زيتن كفا مخانن زعامنا لزنا بربوتا كمزيكونا خنزبا بمخالن تصفى كنراكب نخيل اينا إلى أعمل لومي إذا عالم لغات سلام كم زادليا أستبخي لهم لسالي كان باباسات اليوم مبار قصر تربعته إن سلام ميييتن عمز عدون مبالم بترقاقام زقربوت ساوعيت سلام أب ممتعات سبوت قداء اللو أب زقوانزي نبيات سلام يدليونا كم زلو أعمل إيه كم دالاي لاما ديزموند توتو نيلسون مانديلا زا امسلو نايكرم سبات حجي مسانا يلون رساليك انا باباسات ليون نزي باترزي كالعلو كم زغلو اعمن ايه سلازي بحاكي نبي سلام كخونو دما ملو بملو كتباب عم ادالي انكبل مسرات تقوام كتبان سلامن ستيف كليليا نزينا فاتيكان زحابا مغلسي يزازم
1: مصر ساليك أنا باباسات بحبرات نبقعاز مقدوس أبوناون أبتل خوم ندقفهم سلام تسفى لكسي مقدوس أبونا ندقفهم مقدوس بيتروس أو لكسي نمازوت نبزيز سعب مربب حبريتا نبتو www.netby Ovolo di San Pietro Natbi VA.
0: Yitbarak Jesus Christos, Laudetur Jesus Christus.